0: راديو موزمبيك راديو موزمبيك شتي تشاوينا شاو تشاوينا عندك بيا لينو كميا يا
1: او تشنجلك مينكسيت جيلوم بالودي متشاي ولا مكايا موزمبيك بالو شيل هيد 2000 عندك بيا لينو كميا يا عندك بيا لينو كميا يا عندك بيا لينو كميا يا lokunga mwala kanhilego ta mwala kanhilego landela surpresa Mozambique you Mozambique Mozambique's power yeah Mozambique's power tala kutsaka mindset loku hashlegi kutsakisa na gona ki kuchikelela hetingela tinene ka tshikhomo ya tshawena ina 22 horas e 50 minutos ya Mozambique kotenga ola simama na ludi na kuno surpresa